وتمنعي، فالشعر وحي تمنع واللحن يطلق إن وقعت أسير.

وتحكمي بالحب فهو تعطش إن لم يعل فقد يشب سعيرا.

الإنسان.

فاستعنت على الدجى قطعه

قزياري قزياري تنجارك توب خمابا وورن رش دا ازماني مدى بلاغانا مني تقربا شكرك ودنا با كاغازي جشنا خدا مني تقري دابا ومني خليا بيرانين نشروتي مني جاوي ترى كربا كلك بل كدلين ربن جاوينا تمحروم نمابا خزياري خزياري خزياري

ربي بخك بخبك سلام بشوية كذيب لي كيب لك وبركبال وقريم أنا بيش راس زيارة شيخة دي مغلوب شيخة.

بجو بالا كشكيما في ساني فريزيين وي بجو بالا خورتي قدي ما شالو شافكيين وكشكيما ديلا بكودي نورا حكاتبي غريب بفاضي

حقات بيمر بفوزة بفوزة يا حقات بيمنا خوزي مش خراب ربينا يا وحقات بيمنا ربيني والله حتى صادك هذا بيشاخي دار دكي.

ما بعد واسبي قوري مال مجنون مالين وما كني باهو اي ما بعد واسبي قوري مال مجنون مالين وما كني باهو اي ده ما قند ما وشاي وردا خيد يلو نا چو نا دني اي بختم دلا يا مدا سال زمان كرابونا اي تو سوز نمور تا مهر دان ما دلا اي ما بعد واسبي قوري واز نو تا شي تا گايز كي اي تور نه قام قادو نه نافسرا اي دلا دي

هيرو تنش خورا لولا دينا يكا خستي هكش متشتر بي ست بي روزو بمبارك لوي جاني لولا دينا

من الفراق أسهر وحل واشتاق، ولو نمشي طول الدهر ما نلقى مثل عراق نعراق. احنا لو نمشي طول العمر ما نلقى مثل عراق نعراق. علمني الافراق انا علمني الافراق، ولو نمشي طول الدهر لو نمشي طول

ويلا جاب طرشنج كل سبحاني ناقري حكي كنشك في هيامي سردم بدوست دندل خاقا وريم حكي كنشك في هيامي جمخ

ويلي رجدك جرش كونا سبيدك بفريكا فان كذيا وزين ظانم نسم بلا حيران مصور ترنا فنجي كان سردستك كتشكا

0: والدني ما سوخ.
1: شوفوا حمو هنرمند النمر ياكو استران الماء تقفصا سينجا خطا براستا
2: حسلي بابي عادل
3: وش فيك يا لبي
2: ومرادك ني
4: حسين وخضركي عمري
1: وجبو حمو هنرمند النمر ياكو خزمتا هنر واستران المكرن

مفتي سعيد أبا الإدراوي. مفتي سعيد أبا الإدراوي.

لو عشت طول عمري أوفي جمايلي الغالية علي أجيب من عمري كفي ولائي فين أغلى هدية لو عشت

شعبا كلك خملو خيلا خقري ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجا منال اخ شعبا كلك خملو خيلا خقري ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا.

شعبا كلك خملو خلق وقريدا كتشا دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال اخت شعبا كلك خملو خلق وقريدا كتشا دلال اخ وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال ورا ورا ورا ورا ورا قولوا جبانك دارا ورا ورا ورا ورا ورا اصفوانكم ايش قولوا جبانك دارا.

كتشيز مرم طبق من راكر فرمان وظل شوطي ورم بادي تناتج مرادر مانا وتنالا بطي كتشيز مرم طبق من راكر فرمان وظل شوطي ورم بادي تناتج مرادر مانا وتنالا بطي كتشيتا باسكي من جيكرن مان بمفار اسكور بومدا سر شوبا تونينا بقرب كتشيتا باسكي من جيكرن مان بمفار اسكور بومدا سر شوبا تونينا بقرب لو خويا يا قو درديتا برقران اجيب مزان مقو عوري من ايش وجان لو خويا يا قو درديتا برقران اجيب مزان مقو عوري من ايش وجان لو خويا يا قو درديتا

دم ودور على الصحبان دم دلم جارك دفت مشي تسكرم وقرو جيجا كل بون بارك ندي خشي دم ودور على الصحبان دم دلم جارك دفت مشي تسكرم وقرو جيجا كل بون بارك ندي خشي تسخستم آقردة ونكارم ودرينم دباكم تناي وزنكارم تبينم تسخستم آقردة ونكارم